0: لا كورة
1: دكتور نضرب
2: أيوة خلاص خلاص خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.